بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Alhamdulillah الذي وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وخضر الجمع والجماعات. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز

0: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. واعلموا أن الله تعالى لنبيه القديم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إس الإسلام والمسلمين واحصل الكثرة عند عدل. اللهم أصله رأية ورأية واجعل بلدتنا إندونيسيا خصوصا هذه قريتنا جايبورا وسائل بلدان المسلمين عامة رحية محمية من كل فتنة ومرض وبلية. واجعلنا من سعداء الدارين في عافية وسلامة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون. وللذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله أقامه الله ودامها مدامة السماوات والأرض جعلنا من عبادك الصالحين صلواتكم رحمكم الله فإن تسوية الصحف من كلام الصلاة lurus rapatkan sholat. Inna astaghfirullah.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت

السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله محي قيم ولا نسوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام كسر عليك السلام حين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وأنت عليه الجميع. إلهكم إله الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله لا إله إلا هو له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسي السماوات والأرض لا يعود الظلم وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.